بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سكنتم أم الكتاب الفاتحة